نايم يلعب لهم الغرام كي بهنهم يجيها. يا قلبي اللي انت تنراني خايف من الموت نهاتي بيك. انا اللي حبيبي حوس عليا في كل مكان. انا اللي شميت الورد ما خده وانا نحسان عنقني وسلم عليا وقال لي راني عجلان.

العشد الفطر مسغل العيدان بالوصر شعرف نواس قالوا الشياق بالموالمة فباس ما فيها باس يا لولي فسبغ الشفر باقي ربي مطول العمر وزول الوسواس القيم وحضر

ما ننساها أنا وياك والجماعة وتكون أنت الحاكمة. أمرك مقبول ليه طاعة يا ضو القمر والشماعة دايم الضحك بسمة خدك ينباس خدك ينباس يكوي بالنحراك الجمر فيه الشمس كل شي حبر.

زيد العباسي على السطر يا الزهيب الكاس والخمر لبوي ما من فات يحفظها لي رافع السماء ما فيها بس ما فيها بس يا مشهورة.